0: هنا صوت القدس.
1: This is Jerusalem calling.
2: كل يوم قاعدين نخسر في فلاحين طروهم من أراضيهم.
3: جهزوا الأرض لكم بنية جديدة
4: جنب الأراضي بالضبط.
5: We are asking for your help in protecting our villages.
1: I ask you all to have faith. We can create a united and peaceful holy land.
6: يا اخوان البلاد عمالها بتضيع من بين ايدي، ما هو يا بنوقف وقفة رجال يا بنوقف نتفرج.
7: يا خبيز يا رصاص.
8: عشت الثورة!
9: We are looking for armed bandits.
10: We've been disturbing the settlers.
11: This is my little brother. He hasn't done anything.
8: عشت الثورة!

0: هنا صوت القدس.
1: This is Jerusalem calling.
2: كل يوم قاعدين نخسر فقرا في فلاحين طروهم من أرضيهم.
3: جهزوا الأرض لكمبانية جديدة
4: جنب الأراضي بالضبط. We are asking for your help in protecting our villages.
1: I ask you all to have faith. We can create a united and peaceful holy land.
5: يا اخوان البلاد عمالها بتضيع من بين ايديك، ما هو يا بنوقف وقفة رجال يا بنوقف نتفرج.
6: يا خبيز يا رصاص.
7: عاشت الثورة!
8: For armed bandits
9: who've been disturbing the settlers.
10: This is my little brother. He hasn't done anything.
7: On! Ashes of the Torah!